الأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسدين.

ولا ما يا يا يا يا ولا ما يا يا ولا ما يا ولا ما تحذرني يا يا لو وقع حملي يا يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني يا يا انا ردك ما ردت دنيا ولا مال.

جازم يا جازم خابت ظنوني يا جازم خابت ظنوني ولا مايال ولا مايال.

0: سانا زيري كولو كيلبنا ساري كوينو مهاري كوينو روك ما تكوينو ووزامرت كوينو ببالانا زورانا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقانا نلمتن زين ولا يزات الزيابير يزيان نسيا بايتا قاسمو لكزيان
1: ويقوينا
2: Escalale, escalale.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني وان شاء الله يمكن يا بطل هي اللي ام عيال وهي اللي قرت عني

لما فض همي عيون البطل وعيالي راقان الاوان يا ست امي هو رزق ده ابو عيالي هذا نصيبي وراضيه بيه

الفاه كما ورد هشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قول